ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويشوف القمر.

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر

سوا ونعيش سوا.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربعا في مكان، تحية صباحية لكم مستمعين ومستمعاتنا مع انطلاق بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت الرابع من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92 فارزة 3 الشمال وحيفة والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، وعلى 88 فارزة 8 شمال البلاد صفد والجليل وأوسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، وأيضا على موجات 99 فارزة 3 حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى 93.7 أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. ولا ننسى موقعنا الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون العربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين في كل مكان. خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فارس عباد ما تيسر له من سورة المائدة.

0: استمعتم إلى القارئ الشيخ فارس عباد ما تيسر من سورة المائدة. أما الآن مستمعين أترككم كما كل صباح مع سيدة الصباح فيروز حتى السادسة.
1: أغاني الصباح في مكان

0: راديو مكان الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شن الليلة الفائتة جيش الدفاع هجمات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرة نحو القوات في منطقة الليطاني، وجاء في بيان عسكري أنه تم اعتراضها دون إصابات، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا سافرا للاتفاق مع لبنان. هذا وذكرت مصادر طبية في بيروت أن الغارات الإسرائيلية أوقعت 4 قتلى و25 جريحا على الأقل. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تقصف قريبا منشأة جبل الفأس النووية في إيران، وأكد من البيت الأبيض أن طهران لن تحصل على السلاح النووي. أبلغت إسرائيل منذ أشهر واشنطن وأنقرة بأنها ترفض أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية، وقالت مصادر لقناة العربية الحدث إن الأتراك استمروا على الرغم من التحذير الإسرائيلي في الانتشار العسكري في قاعدة أبو الظهور، وأضافت أن إسرائيل أرسلت إلى الولايات المتحدة صورا ووثائق تثبت التموضع العسكري التركي في المكان، ثم قامت بمهاجمة القاعدة. لقي ليلة الماضية رجل أربعيني مصرعه في النقب من جراء انقلاب سيارة قرب مفترق اللقية، والمرحوم هو أيمن سليم العطاونة من سكان حورة، كما أصيب شخص ثلاثيني بجروح متوسطة. في غرب بوليفيا قضى 12 شخصا على الأقل إثر انفجار داخل قاعدة عسكرية، وأشارت مسؤولة الصحة المحلية إلى إصابة 60 آخرين، وأفادت الشرطة البوليفية بأن الملابسات قيد التحقيق. يواصل موناكو تصدره للدور الفرنسي الممتاز لكرة القدم بفوزه على صاحب اللقب باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الأسبوع الثالث، ويدرب فريق موناكو البرازيلي فيليبي لويس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تبقى اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر في غالبية أنحاء البلاد، لتنخفض قليلا غدا خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، حيث يحتمل صباحا سقوط رذاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع ريم مارون.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4 على راديو مكان. الآن صحافة نت مع ريم مارون.

أسعدتم صباحا مستمعين بكل خير. 5 دقائق بعد 6 ساعتنا الآن، أهلا بكم مع مشواركم الصباحي صحف نت على مدى ساعة من الوقت حتى 7. نطلعكم على آخر ما ورد في مواقع الصحف العربية المحلية والإقليمية لهذا اليوم 5 من أيلول سبتمبر 2026 الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. أقرأ عليكم من الصنارة كل العرب، موقع بكرة عرب 48، جريدة الشرق الأوسط، جريدة النهار، ونختتم قراءتنا مع موقع مكان الإلكتروني مكان.org.il. تحية من الطاقم معنا في الهندسة الإذاعية، ترافقني في هذا الصباح زميلة إدفورا سويسا، ومعكم في الإعداد والتقديم أرافقكم أنا على مدى ساعة من الوقت ريم مارون. دعونا نكون مع هذه الأغنية ومن ثم نواصل. صباح الخير.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: نجدد التحية الصباحية لكم، أنتم مع صحافة نت. نبدأ قراءتنا لهذا اليوم من الصنارة دوت نت. أقرأ من شباك الأخبار: جعفر فرح خارج سباق الكنيسة، والجبهة تفتح باب المنافسة على المقعد الثاني. بن غفير يعلن انضمام غوتليب لحزبه وترشيحها في المكان الثاني بقائمته. مأساة في كفر قرع: وفاة الطفل سهام أبو الفول 7 سنوات بعد تعرضها للدهس بجرار زراعي.

تلة علي الطاهر ترفع منسوب التوتر في لبنان. عشرات من عناصر حزب الله ومستشارين إيرانيين علقوا بداخلها.

نقرأ القليل من العناوين من شباك أخبار الكنيست. استطلاع معهد أفكار، انضمام لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة يرفع قوتها بثلاثة مقاعد ويزيد تمثيل العربي في الكنيست. نصف المجتمع وربع الكنيست مؤشرات إلى تراجع تمثيل النساء في الانتخابات الإسرائيلية.

نقرأ القليل من آخر الأخبار. تحديات الأمن والسرعة، كيف سيتغير مستقبل نماذج الأوبن AI؟ التفاصيل في شباك آخر الأخبار على موقع sonara.net.

ننتقل من السنارة إلى موقع كل العرب. الجيش الإسرائيلي حزب الله أطلق مسيرة نحو قواتنا وغارات على جنوب لبنان ردا على ذلك. الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية بقيمة 6 مليارات دولار للسعودية وعمان والعراق. في النقب مصرع الشاب أيمن سليم العطاوني من حورة وإصابة آخر إثر حادث طرق ذاتي مروع قرب القي. وسط تصاعد التوترات في المنطقة مصادر استهداف مواقع أمريكية في شمال الأردن. وفق قناة الحدث السعودية هناك صواريخ أطلقت من إيران جرى اعتراضها في أجواء الأردن مساء أمس، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجار قوي سمع في المملكة. الأمم المتحدة تهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من مخيمات الضفة، يثير مخاوف من جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. أيضا في موقع كل العرب رسميا، جعفر فرح يسحب ترشحه للكنيسة ضمن الموقع الثاني في قائمة الجبهة، عنوان يتصدر الأخبار الرئيسية في أغلبية المواقع.

أقرأ لكم من شباك السياسة، تحديدا في موقع كل العرب. ترامب يلوح بضرب موقع في إيران ويتحدث عن السيطرة على مضيق هرمز. السفارة الأمريكية في لبنان، إفراج إسرائيل عن الأسرى هي خطوة إيجابية ونحث الطرفين كذلك على مواصلة الزخم. الجيش الإيراني سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي، والسيادة على مضيق هرمز في مراحلها النهائية. تقديرات أمنية، احتمال تصعيد محدود في منطقة الشمال عقب السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. إسرائيل تعيد انتشار قواتها. كاتس يقول: سيطرنا على مرتفعات علي الطاهر، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وهكبي مرتكبو الجرائم في الضفة الغربية إرهابيون، وأفعالهم تلحق ضررا جسيما بصورة إسرائيل. ونختتم مع نتنياهو: جبل علي الطاهر لم يعد يشكل تهديدا، وقضينا على الكثير من المسلحين هناك. دعونا نكون مع أغنية ومن ثم نواصل.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صحافة نت مع ريم مارون.

عيد 23 دقيقة بعد 6:00. صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت على مدار ساعة من الوقت. نقرأ عليكم أبرز عناوين الصحف العربية. ننتقل لموقع بكرة الإخباري. بروفيسور رياض: إخبارية لبكرة، استقالة جعفر فرح قد تكلف المشترك مقعدين. كيساريا: رجل بحالة خطيرة إثر حادث بين مركبتين. الصليب الأحمر ينقل 5 أشخاص من إسرائيل إلى لبنان، بينهم 4 اليوم. قطر: اعتراض الصواريخ الإيرانية لا يلغي خطورة الهجمات. وواشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة وإنصاف الشعب السوداني.

أكبر صفقة في الدوري السعودي تدفع الهلال لتجاوز حاجز المليار. أقرأ عليكم منوعات من موقع بكرة للأخبار. وقف في الناصرة رفضا لقرار انسحاب جعفر فرح من الترشح للكنيست. دعت الجبهة كافة الجماهير إلى المشاركة غدا أي اليوم السبت في وقفة احتجاجية أمام مقرها في الناصرة رفضا لقرار انسحاب جعفر فرح من الترشح للكنيست. مقربون من جعفر فرح، جعفر ما يزال في المشفى وينفي بشكل تام أنه قدم استقالته، هذا الخبر نشر بالأمس، لكنه عاد وأكد انسحاب ترشحه للكنيست دعما للقائمة المشتركة. إردن يعلن انسحاب حزب الوحدة من الانتخابات بعد فشلها في تجاوز نسبة الحسم.

ننتقل إلى شباك محليات في موقع بكرة. مسرع رجل وإصابة آخر في حادث انقلاب قرب مفرق القي. غضب داخل الجبهة، أعضاء يعلنون تجميد العضوية والاستقالة دعما لجعفر فرح. القدس، رجل بحالة خطيرة وطفل بحالة حرجة في حادثي طرق خطيرين.

ننتقل من موقع بكرة إلى عرب 48. ترامب يهدد بمهاجمة جبل الفأس في إيران قريبا جدا مع استمرار التوتر والتصعيد والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة. قبل بدء العام الدراسي في لبنان، مدارس مدمرة وآلاف الطلاب نازحين في الجنوب. خمسة شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان، والاحتلال يعلن اعتراض مسيرة لحزب الله. عنوان يأتيكم في عرب 48. النقب مصرع شاب في حادث انقلاب مركبة قرب القي. واشنطن توافق على صفقة ذخائر تعزز قدرات الدفاع الجوي السعودية. غزة شهيدان ومصابون بخان يونس في ظل تواصل خروقات الاحتلال. هذا أبرز ما جاء في أخبار عرب 48. الناصر اعتقال 10 مشتبهين وضبط مسدس وقنبلة على خلفية جرائم القتل الأخيرة.

ربما قبل أن نخرج لفاصل غنائي نتوقف مع شباك عربية ودولية من موقع عرب 48. زيلنسكي يعتزم إقالة مسؤولين كبار بعد اشتباك بين جهازي أمن أوكرانيين. واشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي للاشتباه بتعامله مع إيران. لبنان يتسلم من الصليب الأحمر 4 أسرى كانوا محتجزين في إسرائيل. وبوتين فرص التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا لا تزال قائمة. وقفة غنائية ومن ثم نواصل. صحافة.net

الحق بعد السادسة والنصف ساعتنا على أثير راديو مكان، نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم. أنتقل بكم لموقع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى، وسطات لإعادة واشنطن وطهران للمفاوضات، وترامب يعد الحرب أمرا بسيطا.

تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. طهران تعترف بوطأة العقوبات والحرب. الجيش الإيراني عقيدتنا تتجه إلى الضربات الاستباقية. قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وواشنطن توسع عقوبات إيران إلى كيانات تركية. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 300 مسيرة لعصابات المخدرات عند الحدود مع المكسيك.

علي الطاهر والأسرى يحركان المفاوضات. أمريكا تدفع لبنان وإسرائيل للبناء على تطورات الميدان. العراق ضحايا حراك تشرين لمقاضاة زعيم منظمة بدر. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترح مناطق تجريبية في قطاع غزة. والجيش اليمني يتقدم في غرب محافظة تعز. أقرأ عليكم متفرقات من موقع الشرق الأوسط. سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن. الجيش اليمني ينفذ أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين في تعز والحديدة. رئيسة كوستاريكا لم يتخذ قرار بعد بشأن ترقية مكتب القدس إلى سفارة. الأمم المتحدة: إسرائيل ربما ارتكبت تطهيرا عرقيا في الضفة الغربية. الإعلام المغربي يندد بتقرير للشرطة الإسبانية عن تدفق المهاجرين إلى سبتة. وتحديات سد النهضة: مصر تراهن على دعم الأصدقاء لحماية أمنها المائي. مخاوف مصرية من تداعيات اقتصادية مع التحسب لحرب ممتدة في المنطقة. وحماس تطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة مخططات التهجير. المناطق التجريبية من جنوب لبنان إلى غزة. لبنان: ملف المحتجزين لدى إسرائيل إلى مرحلة جديدة.

زيلينسكي ويتكوف وكوشنير سيزوران كييف غدا الأحد. بدء التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الحاسمة، أقرأ عليكم من شباك العالم تحديدا في صحيفة العرب الأولى. الشرق الأوسط، مبعوثة ترامب إلى موسكو وكييف في مطلع الأسبوع. ضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف. دعونا ننتقل من الشرق الأوسط إلى جريدة النهار، تفتتح بالعنوان العريض بعنوان صواريخ إيرانية تجاه الأردن وعقوبات أمريكية وترامب يعد بشيء أكبر لمرحلة ما بعد الحرب. حرب إيران تصعيد على عدة جبهات واستراتيجية أمريكية شاملة للشرق الأوسط. حرب لبنان، القصف الإسرائيلي وسع نطاقه من الجنوب إلى البقاع الغربي. تكريس السيطرة الإسرائيلية على تلة علي الطاهر والحزب يكتفي بالتشكيك. تراجع بورصة وول ستريت بعد بيانات التوظيف الأمريكية القوية. وتراجع مكاسب الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية. ميلوني تقود أطول حكومة إيطالية منذ الحرب العالمية الثانية. كاتس يقول السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ومن صحة وعلوم أقرأ لكم دراسات حديثة، نتائج واعدة لمخدر في منع تلف الأعصاب جراء العلاج

سويسرا تطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير العدل السوري. إعلام إسرائيلي يكشف أسرار أنفاق علي الطاهر ومقتل 15 عنصرا لحزب الله. وخبر ربما غريب بعض الشيء في مجلس الوزراء، توزيع الشوكولا احتفاء بنجاح بشار.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: صحافة نت عبر أثير مكان، القسم الأخير من هذا المشوار الصباحي. نختتم قراءة العناوين مع موقع مكان الإخباري. جلعاد إردن يعلن عدم خوض حزبه الانتخابات المقبلة. جعفر فرح يقرر سحب ترشحه للكنيسة ضمن قائمة الجبهة. زيلنسكي: مسيرة روسية استهدفت مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في كييف. تفكيك خلية إرهابية في قباطية. رئيس الأرجنتين يصعد بشأن جزر فوكلاند.

سنكون أو سنلقي نظرة على أسعار سعر الصرف، صرف العملات مقابل الشيكل بعد لحظات. قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح.

لقي الليلة الماضية رجل أربعيني مصرعه في النقب من جراء انقلاب سيارة قرب مفترق القي. إسرائيل أبلغت واشنطن وأنقرة بأنها ترفض أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية منذ أشهر. الليلة الفائتة شن جيش الدفاع هجمات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرة نحو القوات في منطقة الليطاني. حالة الطقس: تبقى اليوم درجة الحرارة دون تغير يذكر في غالبية أنحاء البلاد لتنخفض قليلا غدا، خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى حيث يحتمل صباحا سقوط رذاذ.

لا ننسى أننا دخلنا فصل بعد قليل سندخل فصل الخريف، بدأنا بأيلول الشهر التاسع من السنة الميلادية. طبعا الأجواء تمتاز ببرودة نسبيا ليلا وحارة وجافة نهارا بعض الشيء. دعونا ننتقل لأسعار العملات. نبدأ مع الدولار الأمريكي، يقف عند 3 شواقل فارزة 0.05 أجورات. اليورو يقف عند 3 شواقل فارزة 4.9. الدينار الأردني يقف عند 4.23، والجنيه المصري يقف عند 0.05 أجورات.

بعد قليل مستمعينا دقائق ونكون مع أخبار السابعة، يقرأها على مسامعكم الزميل عبد الله خضر. نذكر بإمكانكم متابعتنا أيضا عبر إذاعة مكان وأونلاين 24/24 عبر موقعنا الإلكتروني makan.org.il. غدا سيرافقكم في برنامج صحف نت الزميل كرم أبو مخ. اخترت لكم أغنية أخيرة لهذا المشوار ستستمعون إليها بعد قليل. قبل ذلك سنقدم تحية الطاقم، نشكر الزميلة دفورا سويسا على مرافقتي في هذا المشوار الصباحي صحافة نت. كنت معكم أنا ريم مارون في الإعداد والتقديم. نرجو لكم نهارا طيبا ومتابعة ممتعة برفقة أثير راديو مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار 7، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. شن ليلة الفائتة جيش الدفاع هجمات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرة نحو القوات في منطقة الليطاني، وجاء في بيان عسكري أنه تم اعتراضها دون إصابات، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا سافرا للاتفاق مع لبنان. هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجمات طالت من جملة ذلك النبطية الفوقة التي تعرضت لقصف مدفعي متقطع. وذكرت مصادر طبية في بيروت أن الغارات الإسرائيلية أوقعت 4 قتلى و25 جريحا على الأقل. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تقصف قريبا منشأة جبل الفأس النووية في إيران، وأكد من البيت الأبيض أن طهران لن تحصل على السلاح النووي. ورأى ترامب أن مضيق هرمز يفقد أهميته، موضحا أن هناك بدائل كثيرة، تمر شاحنات نفط عبر سوريا، كما يتم إنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. أبلغت أورشليم القدس منذ أشهر واشنطن وأنقرة بأنها ترفض أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية. وقالت مصادر أمريكية لقناة العربية الحدث إن الأتراك استمروا على الرغم من التحذير الإسرائيلي في الانتشار العسكري في قاعدة أبو الظهور. وأضافت أن إسرائيل أرسلت إلى الولايات المتحدة صورا ووثائق تثبت التموضع العسكري التركي في المكان، ثم قامت بمهاجمة القاعدة. وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي نقل رسالة حازمة إلى السوريين خلال اجتماع عقد بين الطرفين في عمان الشهر الماضي، ومفادها لا تسمحوا لتركيا باستغلالكم. لقي الليلة الماضية رجل أربعيني مصرعه في النقب جراء انقلاب سيارة قرب مفترق اللقية، والمرحوم هو أيمن سليم العطاونة من سكان حورة، كما أصيب شخص ثلاثيني بجروح متوسطة. وفي قصاريا جرح ثلاثيني بصورة خطيرة إثر تصادم سيارتين، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة للغاية. خسر ريال مدريد أمام ريال بيتس 0-1 في إطار الدور الإسباني لكرة القدم الجولة الرابعة، وهذه هي الهزيمة الأولى لمدريد بعد 3 انتصارات متتالية، ليبقى رصيده 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف بعد برشلونة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر في غالبية أنحاء البلاد لتنخفض قليلا غدا، لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى حيث يحتمل صباحا سقوط رذاذ. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس وجبال الجليل 30 درجة، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة وهضبة الجولان 34، اللد 32، بئر 33، وفي إيلات 39 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
7: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
6: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الشنطة موجودة،
4: المقلمة
3: موجودة،
4: المي
3: موجودة،
4: الزوادة
3: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أبلغت أورشليم القدس منذ أشهر واشنطن وأنقرة بأنها ترفض أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية. وقالت مصادر أمريكية لقناة العربية الحدث إن الأتراك استمروا على الرغم من التحذير الإسرائيلي في الانتشار العسكري في قاعدة أبو الظهور. وأضافت أن إسرائيل أرسلت إلى الولايات المتحدة صورا ووثائق تثبت التموضع العسكري التركي في المكان، ثم قامت بمهاجمة القاعدة. وبحسب المصادر، فإن الجانب الإسرائيلي نقل رسالة حازمة إلى السوريين خلال اجتماع عقد بين الطرفين في عمان الشهر الماضي، ومفادها لا تسمحوا لتركيا باستغلالكم. حذرت طهران كوريا الجنوبية من مغبة إرسال قوة عسكرية إلى مضيق هرمز بهدف تأمين حرية الملاحة. وقال مسؤول إيراني رفيع في سياق حديث مع قناة الميادين إن بلاده ستعتبر أي انخراط لسيول في هرمز بمثابة مشاركة في الحرب ضدها. ودعا كوريا الجنوبية إلى عدم التضحية بمصالحها من أجل السياسة الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما قال، ينوي وزير الأمن الوطني بن غفير ومفتش الشرطة العام ليفي إجراء تعيينات جديدة في المناصب العليا بالشرطة الأسبوع المقبل. ويفيد مراسل القناة روعي يونوفسكي بأنها تتعلق من جملة ذلك برئاسة شعبة التحقيقات وقائد شرطة لواء أيلون. ووفقا لقرار صادر عن محكمة العدل العليا، يتعين مصادقة المستشار القانوني للحكومة على تعيينات ذات تأثير على التحقيقات وتطبيق القانون وحرية التعبير والمشورة القانونية. أسفر تصادم سيارتين قرب مفترق دير حنة في الجليل عن إصابة 5 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة. حقق فريق شتوتغارت فوزا عريضا على كولن بربعية مقابل هدف يتيم ضمن الدور الألماني الممتاز لكرة القدم الأسبوع الثاني. وتألق النجم المغربي بلال الخنوس الذي افتتح باب التسجيل لشتوتغارت.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
8: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
6: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر في معظم أنحاء البلاد، لتنخفض قليلا غدا لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى، حيث يحتمل صباحا سقوط رذاذ. في 9 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
9: يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد
6: تطلع
9: وتلي فيهم بهالمطعم
6: ويهبطها. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
10: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
12: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: ليلى على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمة ماشية.

0: اثنين على قناة مكان.
1: انا لما بحط اشي براسي بعمله، رح يقبل واطلع بنت الله لبرا؟ اكيد لا.
2: شفت وين راح افشل اهلي وعين حسابات المسجين؟
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: الله يحملك إياه، صار شاب.
9: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
8: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الشنطة موجودة،
12: المقلمة
11: موجودة،
12: المي
11: موجودة،
12: الزوادة
11: فيها عيمك؟
12: أكيد فيها عيمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
13: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
0: راديو مكان الأخبار.
14: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. ينوي وزير الأمن الوطني بينغفير ومفتش الشرطة العام الجنرال ليفي إجراء سلسلة تعيينات في المناصب الرئيسية بالشرطة مطلع الأسبوع المقبل. ويفيد مراسل قناة كان روعي نوفسكي بأنها تتعلق من جملة ذلك برئاسة قسم الإدعاء وقائد الكلية الوطنية للشرطة. ووفقا لقرار صادر عن محكمة العدل العليا، يجب مصادقة المستشار القانوني للحكومة على تعيينات ذات تأثير على التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والمشورة القانونية. هددت الأرجنتين بفرض عقوبات على شركات إسرائيلية أيضا بسبب المشاركة في مشروع للتنقيب عن النفط في جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا. وصادقت الحكومة في بوينس آيرس على المضي قدما في إجراءات عقابية بحق جميع الشركات على هذه الخلفية. وأفيد بأن الشركة الرئيسية المشاركة هي الإسرائيلية نيفاتس بتروليوم، وكانت الأرجنتين قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى إسرائيل بهذا الشأن قبل أشهر. حذرت طهران من أن مشاركة كوريا الجنوبية في العمليات العسكرية بمضيق هرمز تعد انخراطا مباشرا في الحرب. ودعا مسؤول إيراني رفيع في سياق حديث لقناة الميادين سيول إلى عدم التضحية بمصالحها من أجل السياسة الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة كما قال. حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجولة الثالثة بعد أن تغلب على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين أحرزهما النجم السويدي ألكسندر إيساك. وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط حيث يتواجد حاليا في المركز الخامس.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
15: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
14: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر في معظم أنحاء البلاد، ويكون البحر المتوسط خفيف ارتفاع الموج إلى مائج، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. في 10 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
17: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
18: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
19: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
20: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
21: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
16: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
22: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
16: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
22: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
16: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة
8: موجودة،
9: المي
8: موجودة،
9: الزوادة
8: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار العاشرة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعلن في المشفى وفاة طفل عمره 1 عام من جراء حادث مروري وقع في أورشليم القدس مساء أمس، والطفل الفقيد هو سند بلال برقان من شرقي المدينة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران قد تعمد إلى التصعيد العسكري الملحوظ في الأسابيع القريبة بسبب الضغط الاقتصادي الأمريكي وبالأخص. وبحسب تقديرات استخباراتية في واشنطن، فإن طهران تنوي الاستمرار في المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة لزيادة الإحباط الأمريكي من الوضع. هددت الأرجنتين بفرض عقوبات على الشركات التي ستنقب عن النفط في جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا. وأفيد بأن الشركة الإسرائيلية نيفيتاتس بروم بتروليوم ستنفذ 65% من مشروع التنقيب المسمى سيليون في مياه البحر قبالة فوكلاند. وكانت الأرجنتين قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى إسرائيل بهذا الشأن قبل أشهر. افترق الوحدات والفيصلي بالتعادل السلبي في مستهل الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم، واتسمت المباراة بالندية بين الغريمين التقليديين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر في معظم أرجاء البلاد، لتنخفض قليلا غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد ووسطها، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس وجبال الجليل 30 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وهضبة الجولان 34، اللد 32، بئر السبع 33، وفي غور بيتشان 38 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم،
9: لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
9: الشنطة
8: موجودة،
9: المقلمة
8: موجودة،
9: المي
8: موجودة،
9: الزوادة
8: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
13: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
13: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
13: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. يستعد جيش الدفاع لأيام حساسة في جنوب لبنان بعد تطهير المسارين تحت الأرض لحزب الله في تلة علي الطاهر وتحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها. ومع ذلك فإن عملية تحييد الأنفاق وتدميرها لا تزال مستمرة. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا منشه بأنه بعد اعتراض المسيرة أمس فإن إسرائيل على جهوزية للتعامل مع رد آخر لحزب الله أو ربما إيران أيضا. جاء من طهران أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم أمريكي قرب جزيرة خراك ولم تقع خسائر بشرية وفقا لوسائل إعلام محلية. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران قد تعمد إلى التصعيد العسكري الملحوظ في الأسابيع القريبة بسبب الضغط الاقتصادي الأمريكي بالأخص. وبحسب تقديرات استخباراتية في واشنطن فإن طهران تنوي الاستمرار في المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة لزيادة الإحباط الأمريكي من الوضع. وتشير نيويورك تايمز إلى أن ثقة إيران ازدادت في قدرتها على ضرب أهداف في الشرق الأوسط. رأت موسكو أن على واشنطن أن تأخذ في الحسبان الحقائق على الأرض فيما يخص التسوية مع أوكرانيا. هذا ما قاله نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريباكوف تعقيبا على الزيارة المرتقبة للمفادين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير للكرملين اليوم، وأضاف أن الوضع يسير نحو الأسوأ بالنسبة لكييف. فاز الزمالك المصري على اي اس بورت الجيبوتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
6: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون طقس الليلة غائما جزئيا، وغدا صباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وأواسطها. في 12 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل على البلكون مع شادي بلان.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
6: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

بلشنا على البلكون مع محمد عساف وسانت ليفانت. تحية لأوسكار مساعدنا اليوم الهندسة الإذاعية، ويكون دايما شادي بلان. أحلى التحية.

0: مسكارة في المناكير دير دير دير.
1: مسكارة أحدث أغاني محمد عساف وسانت ليفان. اسمعنا كل يوم سبت بيعرف موعدنا مع الأغاني والموسيقى الجديدة والقديمة. أغاني حلوة باختصار حاضرين لكم.
0: ومسكارة
2: بالمسكارة وبلاها
1: اسمع محمد عساف.

بعد محمد عساف سمعنا بالأول العساف سانت ليفانت، بس إجا الوقت لنسمع سانت ليفانت. بقولي محقق نجاح كبير هالصيف مانو هو وتوليت بالأرقام، هاي أنجح أغنية هالصيف.

نانو توليت هذا سانت ليفانت هسه الوقت لنسمع أغنية جديدة كمان من أغاني ألبوم الأخير الجديد اللي أصدره هالصيف توليت المغني المصري الملثم اللي لال شاف وجهه أصدر ألبوم كامل فيه 10 أغاني سماه صديق البرنامج

الصورة كانت هاي بالسبعينات من الحان وتوزيع سمير حبيب. كملين مع سماع الأغاني القديمة في توزيعات جديدة لنسمع خد حرير إسا أغنية رامي عياش بنسخة 2026.

كتير كتير محلاي ونيت عزار حبيب من التمنينات سمعناكو إياها بنسخة جديدة. كمان نسخة حلوة من أغنية اشتهرت كمان بالتمنينات لأزرع عليك بستان ورود.

تختم مع عمرو دياب. لولا البنات الأغنية بتحتل رقم واحد عنا بكتير إذاعات بالعالم العربي. راجعين إحنا بعد الأخبار والإعلانات، نكمل معكم كمان ساعة على البلكون.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الله يحملك إياه، صار شاب،
3: خلي لك أولادك. طبعاً صار زلم وبرتك كان عليه.
2: فيش أحلى منك، تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: الشنطة موجودة،
8: المقلمة
7: موجودة،
8: المي
7: موجودة،
8: الزوادة
7: فيها عامك؟
8: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
9: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الشنطة
7: موجودة،
8: المقلمة
7: موجودة،
8: المي
7: موجودة،
8: الزوادة
7: فيها عامك؟
8: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أكد جيش الدفاع أنه قام أمس بمهاجمة إرهابيين وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني ردا على إطلاق المسيرة نحو القوات في المنطقة الأمنية. وقال المتحدث العسكري إن سلاح الجو أغار على مستودعات للوسائل القتالية لإزالة تهديد فوري. يستعد جيش الدفاع لأيام حساسة في جنوب لبنان بعد تطهير المسارين تحت الأرض لحزب الله في تلة علي الطاهر وتحقيق السيطرة العملياتية. ومع ذلك فإن عملية تحييد الأنفاق وتدميرها لا تزال مستمرة. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية كرميلة منشي بأنه بعد اعتراض المسيرة أمس فإن إسرائيل على جهوزية للتعامل مع رد آخر لحزب الله أو ربما إيران أيضا. وقالت مصادر مقربة للحزب إن المواجهة في المنطقة بالنسبة إليهم لم تنتهي. ولم تستبعد إسرائيل أن يحاول حزب الله إطلاق قذائف صاروخية صوب التجمعات السكانية في شمال البلاد. تفيد أنباء اليمن بشأن القوات الحكومية غارات جوية على مواقع حوثية في غرب تعز. ومنذ اندلاع الاشتباكات من الجانبين قبل يومين قتل أكثر من 120 شخصا. إلى موسكو وصل المفادان الأمريكيان ويتكوف وكوشنير لبحث الأزمة الأوكرانية. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن على واشنطن أن تأخذ في الحسبان الحقائق على الأرض، إذ أن الوضع يسير نحو الأسوأ بالنسبة لكييف.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد ووسطها، وبعد غدا الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
4: نرحب فيكم معنا بالساعة الثانية من على البلكون، يوم السبت اليوم، يوم الموسيقى والأغاني. حكمة وهبي اسم نذكره، المذيع الكبير بنسخة جديدة من آه يا تمار.

معنا أغنية صيفية الجو ولع، كملين مع أغاني على البلكون بديو مكان. اسمع إسا جديد تامر حسني.

أغاني على البلكون مكملي. إسا بينضم لنا المغربي سعد المجرد Let Go, الأغنية الحلوة اللي قدم لنا إياها قبل 9 سنوات بال 2017, كانت واحدة من أنجح الأغاني وقتها.

تبان تبان سيدنا عبد الوهاب إن شاء الله بتقضوا معنا وقضيتوا معنا أوقات حلوة ومسلية فترة اليوم بفترة اليوم على البلكون. احنا كل سبت هون من 11 للوحدة اسمع أغاني بتذكر أغاني أعرفكم كمان على أغاني جديدة. أتمنى تقضوا معنا دايما أوقات حلوة.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الواحدة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله أوقاتكم. إلى بلدة ترمس عيا شمالي شرقي رام الله وصل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي للاجتماع مع ممثلين عن السكان، بما في ذلك عائلات قتل عدد من أفرادها بنيران مستوطنين. وقال رئيس المجلس البلدي نواف الزغلول إنه سيطلب من السفير توفير الحماية للأهالي من عنف المستوطنين، علما بأن 80% من السكان يحملون الجنسية الأمريكية. داهمت صباح اليوم دورية إسرائيلية منزلاً في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم ترد معلومات عن تسجيل اعتقالات. أكد جيش الدفاع أنه قام أمس بمهاجمة إرهابيين وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني رداً على إطلاق المسيرة نحو القوات في المنطقة الأمنية. وقال المتحدث العسكري إن سلاح الجو أغار على مستودعات للوسائل القتالية لإزالة تهديد فوري. تفيد أنباء اليمن بشن القوات الحكومية غارات جوية على مواقع حوثية في غرب تعز، ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين قبل يومين قتل أكثر من 120 شخصا. ارتفع إلى 1350 تقريبا عدد ضحايا الفيضانات في نيبال، وذكرت السلطات المحلية أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن نحو 4900 مفقود.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا صباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وأواسطها. وليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف 24، حيفا والناصرة والرملة 23، بير السبع 21، ونختتم مع إيلات مع 29 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد على رأس الساعة القادمة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي. جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي. سويت شعري

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في قرية الفريديس أصيب بعد ظهر اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة وفتى عمره 13 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار على خلفية جنائية مرجحة، وتم نقلهما إلى مشفى هلال يثيب الخضيرة لتلقي العلاج وتحقق الشرطة في ملابسة الجريمة. في بلدة ترمصعية قرب رام الله التقى السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هاكابي ممثلين عن السكان، بما في ذلك عائلات قتل عدد من أفرادها بنيران مستوطنين، وأفيد أنهم طلبوا من السفير توفير الحماية لهم من عنف المستوطنين، علما بأن حوالي 80% من سكان ترمصعية يحملون الجنسية الأمريكية. وأكد هاكابي أن هذا العنف يعد إرهابا وستكون له عواقب وخيمة. في بيروت رأى المحلل السياسي خالد زين الدين أن ما بعد سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر سيكون أشد قسوة على اللبنانيين، ونقلت وكالة الأنباء المركزية عنه قوله إن جنوب لبنان لن يشهد استقرارا والحرب مستمرة طالما أن هناك سلاحا غير شرعي في يد حزب الله، وعليه فإن القوات الإسرائيلية مستمرة في زحفها وسيطرتها على التلال الاستراتيجية وصولا إلى الإبقاع وربما إلى بيروت. وقالت مصادر وزارية لبنانية لمراسلة صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في بيروت إن مسؤولي حزب الله يبحثون اليوم عن انتصار في مكان ما أمام بيئتهم التي تعاني من تداعيات حروب الإسناد، في محاولة لإقناعها بأن ما حصل لم يكن هزيمة رغم حجم الخسائر والدمار الذي أصابها. بدوره رأى الباحث في شؤون الأمن الدكتور رياض قهوجي أن حزب الله يبدل السردية وفق الوضع الذي يكون فيه، وهو اليوم في مرحلة تبرير الهزيمة، فكل ما كان الحزب يتحدث عنه قبل الحرب عن الردع والقدرة على تدمير تل أبيب ومعادلة حيفا مقابل الضاحية أثبت فشله. في ظل قيام واشنطن بتشديد الخناق الاقتصادي على طهران يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد اليوم بأكثر من 2.25 مليون ريال. وقارن محللون الريال الإيرانية بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأوسطها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
6: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي. نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
7: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

ضحكوا علينا الناس يا قلبي سكوت يكفي بكي انا نشفوا دموعي.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان، الأخبار.
8: سلام الله عليكم. 3 في أورشليم القدس. في قرية الفريديس أصيب بعد ظهر اليوم شاب 20 بجروح خطيرة وفتى عمره 13 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار على خلفية جنائية مرجحة، وتم نقلهما إلى مستشفى هلالية ثيب الخضيرة لتلقي العلاج وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة. في بلدة ترمس الصيعية قرب رام الله التقى السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هكا بممثلين عن السكان، بما في ذلك عائلات قتل عدد من أفرادها بنيران مستوطنين، وأفيد أنهم طلبوا من السفير توفير الحماية لهم من عنف المستوطنين، علما بأن حوالي 80% من سكان ترمس عية يحملون الجنسية الأمريكية. وأكد هكا بأن هذا العنف يعد إرهابا وستكون له عواقب وخيمة. في بيروت رأى المحلل السياسي خالد زين الدين أن ما بعد سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر سيكون أشد قسوة على اللبنانيين، ونقلت وكالة الأنباء المركزية عنه قوله إن جنوب لبنان لن يشهد استقرارا والحرب مستمرة طالما أن هناك سلاحا غير شرعي في يد حزب الله، وعليه فإن القوات الإسرائيلية مستمرة في زحفها وسيطرتها على التلال الاستراتيجية وصولا إلى البقاع وربما إلى بيروت. وقالت مصادر وزارية لبنانية لمراسلة صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في بيروت إن مسؤولي حزب الله يبحثون اليوم عن انتصار في مكان ما أمام بيئتهم التي تعاني من تداعيات حروب الإسناد، في محاولة لإقناعها بأن ما حصل لم يكن هزيمة رغم حجم الخسائر والدمار الذي أصابها. بدوره رأى الباحث في شؤون الأمن الدكتور رياض قهوجي أن حزب الله يبدل السردية وفق الوضع الذي يكون فيه، وهو اليوم في مرحلة تبرير الهزيمة، فكل ما كان الحزب يتحدث عنه قبل الحرب عن الردع والقدرة على تدمير تل أبيب ومعادلة حيفا مقابل الضاحية أثبت فشله. في ظل قيام واشنطن بتجديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد اليوم بأكثر من 2.25 مليون ريال. وقارن محللون الريال الإيراني بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأواسطها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تلافيف اللد والرملة 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 32، وفي هضبة الجولان وبحيرة طبرية تصل إلى 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء هدوء.
11: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان،
13: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
11: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
13: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
11: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
9: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
8: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. الرابعة في أورشليم القدس. شن عضو مجلس النواب في بيروت فؤاد مخزومي هجوما لاذعا على حزب الله معتبرا أن سقوط تلة علي الطاهر يعني أن الحزب فضل تسليمها للقوات الإسرائيلية على تسليمها للجيش اللبناني. وتوجه مخزومي عبر منصة إكس إلى قادة حزب الله بالقول: ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول الأرض ولم يمنع إسرائيل من احتلالها؟ هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا السلاح والقرار فيما يخسر أهل الجبل أرضهم وبيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. تفيد الأنباء الواردة من محافظة تعز اليمنية أن معارك ضارية أوقعت اليوم أكثر من 60 قتيلاً، والقتلهم نحو 30 من أفراد القوات الحكومية وأكثر من 30 حوثياً وما لا يقل عن 6 مدنيين. في بريطانيا قام اليوم عدد كبير من الملثمين بسد مداخل ميناء دوفر احتجاجاً على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى المملكة عبر بحر المانش، ورد المتظاهرون هتافات مثل أوقف الزوارق. أجرى الموفدان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر اليوم محادثات مع كبار المسؤولين في موسكو سعيا لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه الاثنان غدا إلى كييف.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
7: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
6: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. انتخب رئيس مجلس عيلبون المحلي سمير أبو زيد للموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ويحل أبو زيد محل جعفر فرح الذي سحب ترشحه للكنيسة على خلفية الادعاءات بإقدامه على التحرش جنسيا بحق عدة نساء. قام الجيش الأمريكي اليوم بتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج عقب اعتداء صاروخي إيراني فاشل على 2 حربيتين أمريكيتين. وقال بيان رسمي للقيادة المركزية إن الرسالة للحرس الثوري واضحة، وهي أن ثمن إطلاق صواريخ على 2 من سفننا سيكون تعطيل 3 من سفنكم. شن عضو مجلس النواب في بيروت فؤاد المخزومي هجوما لاذعا على حزب الله، معتبرا أن سقوط تلة علي الطاهر يعني أن الحزب فضل تسليمها للقوات الإسرائيلية على تسليمها للجيش اللبناني. وتوجه مخزومي عبر منصة إكس إلى قادة حزب الله بالقول: ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول الأرض، لم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا السلاح والقرار فيما يخسر أهل جبل عامل أرضهم وبيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. تفيد الأنباء الواردة من محافظة تعز اليمنية أن معارك ضارية أوقعت اليوم أكثر من 60 قتيلا، والقتلهم نحو 30 من أفراد القوات الحكومية وأكثر من 30 حوثيا وما لا يقل عن 6 مدنيين. أفادت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن وثائق وصورا وأشرطة فيديو حصلت عليها من جهاز استخبارات شرق أوسطي تكشف عن أن حجم مشروع الجيش السوداني لإنتاج أسلحة كيماوية يزيد أكبر بكثير عما كان معروفا حتى الآن. وامتنعت الصحيفتان الأمريكيتان عن ذكر اسم الدولة التي يتبع لها جهاز الاستخبارات، غير أنهما قالتا إن مسؤولين وخبراء غربيين أكدوا مصداقية هذه الأدلة. في بريطانيا قام اليوم عدد كبير من الملثمين بسد مداخل ميناء دوفر احتجاجا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى المملكة عبر بحر المانش، وردد المتظاهرون هتافات مثل أوقفوا الزوارق.
2: حالة الطقس.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 6:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الليلة على قناة مكان.
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب بالقشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: راديو مكان الأخبار
3: سلام من الله عليكم السادسة في أورشليم القدس انتخب رئيس مجلس علبون المحلي سمير أبو زيد للموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ويحل أبو زيد محل جعفر فرح الذي سحب ترشحه للكنيسة على خلفية الادعاءات بإقدامه على التحرش جنسيا بحق عدة نساء قام الجيش الأمريكي اليوم بتعطيل 30 ناقلات نفط إيرانية في الخليج عقب اعتداء صاروخي إيراني فاشل على سفينتين حربيتين أمريكيتين وقال بيان رسمي للقيادة المركزية إن الرسالة للحرس الثوري واضحة وهي أن ثمن إطلاق صواريخ على 2 من سفننا سيكون تعطيل 3 من سفنكم أفادت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن وثائق وصوراً وأشرطة فيديو حصلت عليها من جهاز استخبارات شرق أوسطي تكشف عن أن حجم مشروع الجيش السوداني لإنتاج أسلحة كيماوية يزيد بكثير عما كان معروفاً حتى الآن وامتنعت الصحيفتان الأمريكيتان عن ذكر اسم الدولة التي يتبع لها جهاز الاستخبارات غير أنهما قالتا إن مسؤولين وخبراء غربيين أكدوا مصداقية هذه الأدلة أعلن في بغداد أن عملية إعادة اللاجئين من مخيم الهول شمالي شرقي سوريا ستستكمل قريبا إذ لم يبق فيه سوى 1200 عراقي وجاء في بيان رسمي أن 21,000 لاجئ أعيدوا حتى الآن من هذا المخيم إلى العراق أجرى المفادان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم محادثات مع كبار المسؤولين في موسكو سعياً لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن المتوقع أن يتوجه الاثنان غداً إلى كييف
2: حالة الطقس
4: الليلة على قناة مكان
5: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصيف
4: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأواسطها إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة نلتقي بإذنه تعالى عند 8 وعند 7 نشرة مكان
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا
7: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها
6: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي
6: نوستالجيا من مكان الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس
9: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة
6: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر
9: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان

I don't know. I know that.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: أزمة جعفر فرح تهز الجبهة، احتجاجات وخلافات داخلية من دون حسم أمر المقعد الثاني. استهداف أمريكي لناقلات نفط إيرانية، وترامب يلوح بضربة جديدة ويضع جبل الفأس في مرمى التهديدات. السفير الأمريكي هاكبي في ترمس عيا ويصف هجمات المستوطنين على فلسطينيين بالإرهاب. أنباء لبنانية تفيد بمقتل 4 أشخاص في هجمات لجيش الدفاع على مواقع في جنوب لبنان. تفاؤل أمريكي بمسار التفاوض بين إسرائيل ولبنان في أعقاب الإفراج عن معتقلين لبنانيين. نعم مشاهدين، أهلا بكم في النشرة المسائية من قناة مكان. يوم مشحون بالتوتر داخل الحزب الشيوعي والجبهة على خلفية رفض كوادر في الحزب إعلان الأمس عن سحب ترشح جعفر فرح لانتخابات الكنيست المقبلة. وأزمة المقعد الثاني تبقى مفتوحة، بينما القرار النهائي معلق على استقالة فرح خطيا. تقرير مراسلنا خالد دروشي.
1: يوم طويل في أروقة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بدأ باحتجاجات وانتهى بقرار لا يغلق باب الأزمة. فبعد ساعات من المداولات والاجتماعات لم تنتخب الجبهة مرشحا جديدا للمقعد الثاني في قائمتها، فيما بقي اسم جعفر فرح في قلب المشهد رغم إعلان الأمس عن سحب ترشحه، بينما أعلن جميع المرشحين للمقعد الثاني سحب ترشحهم باستثناء سمير أبو زيد بن قرية عيلبون. في شفا عمر خرج محتجون للمطالبة بالتراجع عن قرار سحب ترشيح فرح وسط أجواء متوترة ومناوشات وأجواء مشحونة في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل الحزب خلال الأيام الأخيرة. الأزمة لم تكن سياسية فقط، بل امتدت إلى داخل مؤسسات الجبهة نفسها، مع خلاف حول الجهة المخولة دستوريا بانتخاب بديل لفرح، وما إذا كان بالإمكان إجراء عملية انتخاب قبل تسلم طلب رسمي من فرح الذي ما زال يرقد في المستشفى بالانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة. في الوقت الذي احتشد فيه أنصار فرح للاعتراض على طريقة إدارة الأزمة، كان قياديون في الحزب يحاولون منع الخلاف من التحول إلى شرخ داخلي. وهنا خرج القيادي البارز محمد بركة إلى المحتجين داعيا إلى خفض التوتر، ومؤكدا أن أصواتهم وصلت وأن وحدة الجبهة يجب أن تبقى أولوية.
2: وضعية الأبد خاصة كمان من ناحية دستورية، عشان هيك تم النقاش فوق، وفي النهاية كان في مرشحين حسب الإعلان اللي كان امبارح، كان في مرشحين على المكان الثاني. ما بنقدرش الهيئة اللي هون مش مخولة إلى تنتخب حدا، إلى تنتخب مرشح. الجسم الوحيد المخول في الانتخاب هو مجلس الجبهة اللي انتخب القائمة، ولكن اللي صار هون كالتالي عشان يكون في صيغة توافقية مع نصيحة أو هملة ساعة لمجلس الجبهة، جميع المرشحين سحبوا ترشيحين، ضل مرشح واحد اللي هو سمير أبو زيد من عيلبون. القرار هون إنه بقي مرشح واحد، هذا هو اللي بيتم التصويت عليه في المجلس. يجب تصويت مجلس الجبهة إذا الرفيق جعفر بيسحب ترشيحه بيقدم استقالة خطية، يتم استفتاء في مجلس الجبهة على المرشح الوحيد اللي بقي، وإذا لم يقدم استقالة سيتم اتخاذ قرار.
1: وبعد يوم طويل من الاجتماعات والاحتجاجات جاء القرار الأخير ليعيد الكرة إلى نقطة البداية تقريبا.
3: أنا قلت لكم قبل شوي إذا سمعتوني بعيدة، أنا جاي من حيفا من عند أبو باسل من عند الرفيق جعفر، وحكينا في كل الأشياء. هو لسه في المستشفى، ما أقدرش أحمله أشياء اللي مش لازم أحمله إياها. أما هو بيطلع، لما يطلع المستشفى بيطلع ببيان ويحكي كل إشي، يحكي رأيه بوضوح. اللي صار لحد إسه في موضوع البيان اللي طلع من الحزب بموافقته وبرضاه.
1: وهكذا لم ينتخب اليوم بديل لجعفر فرح، ولم تغلق الأزمة بانتخاب مرشح جديد. القرار أبقى سمير أبو زيد مرشحا قائما، لكن استفتاء مجلس الجبهة عليه مشروط باستقالة فرح قطيا، وهو أمر لم يحصل حتى الآن، وفي حال عدم تقديمها ستعود القضية إلى مؤسسات الجبهة لبحث الخطوات المقبلة لتبقى الحلول والحسم التنظيمي معلقا، والأنظار تتجه إلى الخطوة التي سيقدم عليها جعفر فرح وإلى قدرة الجبهة على تجاوز هذه الأزمة من دون أن يتحول الأمر إلى شرخ داخلها.
0: زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي بلدة ترمس عية في منطقة رام الله، وهي بلدة يحمل غالبية سكانها الفلسطينيين الجنسية الأمريكية. وصرح هاكبي بأن اليهود الذين يهاجمون فلسطينيين هم إرهابيون بكل ما للكلمة من معنى. وشدد هاكبي أن هناك من يجد مصطلح الإرهاب ثقيلا، ولكن عندما يحاول أشخاص خلق أجواء من الخوف مما يجعل الناس يخشون العيش في منازلهم ويشعر أطفالهم بالخوف من اللعب في الساحة، فإن ذلك يعد إرهابا.
4: There may be a few hundred that are responsible, but that's a few hundred too many. And one of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety.
0: تصعيد جديد في الخليج بعد إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قطعتين بحريتين أمريكيتين في المنطقة. وبالتوازي صعد الرئيس الأمريكي ترامب تهديداته لإيران قائلا إن الولايات المتحدة قد تستهدف قريبا جدا منشأة جبل الفأس شديدة التحصين، وهي منشأة تحت أرضية قرب نتانز يشتبه بارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني. أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء غارات شنها جيش الدفاع في جنوب لبنان خلال الليل. وقد استهدف سلاح الجو مستودعات تحوي أسلحة تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق طائرة مسيرة أمس باتجاه قوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية. في خطوة قد تفتح الباب أمام تطور جديد في مسار التفاوض بين إسرائيل ولبنان، أفرجت إسرائيل عن 5 معتقلين لبنانيين في بادرة تعزز من فرص استمرار المفاوضات بين البلدين. التفاصيل في تقرير ريمارون.
5: تطور بارز تمثل في إعلان إسرائيل نيتها الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين، وجاء هذا الإعلان عقب اللقاء الذي جمع نتنياهو بكل من السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى إحدى نتائج هذا الاجتماع. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين اللبنانيين يعد بادرة حسن نية تهدف إلى تعزيز لبنان سياسيا وإبقاء المفاوضات التي ترعاها واشنطن قائمة. ومع ذلك حذرت المصادر من أن يتعامل لبنان مع إطلاق سراحهم بوصفه بديلا عن العمل الجاد لنزع سلاح حزب الله وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
6: يعني تحية بيصلك موان أنت، شو اسمك، شو بتشتغل، شو بتعمل، إلك علاقة بحزب الله، ما إلك علاقة، وعلى هيدا النصب بيحكموا عليك، يا بتنحكم يا ما بتنحكم. ونمت كذا ليلة بجنوب لبنان بس ما بعرف وين أكيد، ومن بعدها نقلوني على الداخل الإسرائيلي، ومن بعدها وصلت على السجن.
5: يوم أمس أطلقت إسرائيل سراح 4 أشخاص من بينهم إحسان عياش بعد أن كانوا قد اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الدفاع في الجنوب اللبناني.
7: شعور ما بينوصف، قد ما بدي أحكي بكون ما عم بعطي حق فرحتي برجوع ابني. 2 شهر و20 يوم عانيت فيهن الأمرين، الحمد لله الله جبر خاطري ورجع ابني. وإن شاء الله عقبال كل الأسرى يرجعوا لعند أماتهم وعند أهليهم.
5: وجرى تسليمهم إلى السلطات اللبنانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق سراح مالك غازي الذي أفرج عنه الخميس. وأوضح مكتب رئاسة الوزراء أنه تبين بعد التحقيق معهم أن التحقيقات لم تثبت انتماء المفرج عنهم إلى أي تنظيم، مؤكداً عدم وجود مبرر لاستمرار احتجازهم في إسرائيل. وأضاف أن قرار تسليم الأسرى جاء في إطار المفاوضات مع لبنان التي تتضمن جهوداً لتحديد أماكن رفات قيادات من الطائفة اليهودية في لبنان. ولبنانياً أشاد الرئيس جوزيف عون بهذه الخطوة وقال إن المفرج عنهم كانوا ضمن دفعة أولى، ما يشير إلى احتمال الإفراج عن المزيد ضمن إطار العمل الثلاثي وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.
0: وإلى خفض أسعار الفائدة المصرفية هذا الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي، ما يحمل معه من انفراج للعائلات التي تسدد قروض المشكنتة، حيث يوفر هذا التخفيض عليهم مئات الشواقل شهرياً، وعلى المدى البعيد قد تصل قيمة التوفير إلى 100,000 شيكل. التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي لتصل هذه المرة إلى 3.25%، تتجه الأنظار نحو سوق العقارات بدءا من المترددين الذين يخشون شراء شقة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، ومرورا بالمقاولين الذين يواجهون ركودا في مكاتب المبيعات، ووصولا بالطبع إلى أولئك الذين حصلوا بالفعل على قروض عقارية وعانوا من الارتفاع الكبير في قيمة الأقساط خلال السنوات القليلة الماضية.
8: ברמת המשכנתה, ההחזר קפץ בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו ממשכנתה מסוימת, והייתה קפיצה שמבחינתנו הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה. זה אומר שההחזר קפץ ביותר מ-1,000 שקלים, ומדובר בשני אנשים כמונו, אני בת 62 עכשיו, לקחנו משכנתה מאוחרת כדי לשדרג את עצמנו ולהגיע לפה ולהיות באורני. אז מבחינתנו זה מאוד מאוד משמעותי.
1: وطأة القروض تثقل كاهل عدد كبير من الإسرائيليين مثل أورلي تماما، حيث كانت القروض تتضخم باستمرار مع ارتفاع أسعار الفائدة، ويأتي القرار هذا الأسبوع عقب 4 عمليات خفض سابقة لأسعار الفائدة ليمنحهم متنفسا بسيطا وإن كان بسيطا للغاية.
8: كل الزلاكة مسمحتتي بشنين أخونات عبرتي تعليقين بريوتين ולא כל כך, ובמצבי התעסוקתי הוא כעצמאית הוא קצת יותר קשה, קצת יותר מורכב, ואני נשענת על בן זוגי וזה לא פשוט. כל הוזלה כזו אני מרגישה שהנחת רווחה, ממש ככה, הנחת רווחה.
1: انخفضت قيمة القسط الشهري للقرض العقاري المتوسط في إسرائيل بمقدار 65 شيكلا هذا الأسبوع، وإذا أضفنا ذلك إلى التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة فإن إجمالي الانخفاض يصل إلى نحو 330 شيكلا شهريا، مما يعني توفيرا إجماليا يناهز 100,000 شيكل على مقدار فترة القرض.
9: בשנים האחרונות אנחנו רואים שבעצם אנשים נרתעים מלקיחת משכנתה, ריבית הגבוהה הציבה את הרוכשים על הגדר. אנחנו רואים הרבה אנשים שממחזרים את המשכנתאות שלהם בגלל עליית הריבית, מחפשים חלופות להקטין את ההחזרים החודשיים. ואני מקווה שעכשיו הורדות הריבית יעזרו לאנשים לרדת מהגדר ולחזור לקנות דירות.
1: لم يكن مشتروا المنازل والمقترضون وحدهم من انتظروا خفض أسعار الفائدة، فقد واجه المقاولون أيضا صعوبات كبيرة في بيع مخزونهم على مدار العام الماضي.
10: ההורדה של הריבית היא בהחלט בשורה לשוק הנדלן، למרות ששוק הנדלן לא התאושש רק מהורדת הריבית.
1: وفقا للبيانات ظلت مكاتب المبيعات شبه خالية في الأشهر الأخيرة، وذلك على الرغم من زيادة المسجلة في الاقتراض العقاري.
10: ونحن مدبرين على أناف شلم של משקי בית, של יזמים, של קבלנים, שזה לא סוד שהייתה איזושהי סטגנציה, איזושהי תקיעות בתקופה האחרונה, שבין יתר הגורמים לה הם עליות המימון הגבוהות שהיו. באופן טבעי, עליות המימון תרדנה עכשיו, תפחתנה, גם למשקי הבית וגם גם ליזמים.
1: إن أولئك الذين يحاولون إقناعنا الآن بأن خفض أسعار الفائدة ينذر بارتفاع وشيك في الأسعار وبأن هذا هو الوقت الأمثل للمسارعة بالشراء هم بطبيعة الحال المطورون العقاريون غير أنه ليس من المؤكد أن هذا الإدعاء يستند إلى أساس متين.
0: بعد نحو شهرين ونصف على قضية العثور على مواد مخدرة داخل علب مهروسات الفاكهة المخصصة للأطفال، اعتقلت الشرطة مشتبها من منطقة الجنوب وتم تمديد اعتقاله لعدة أيام. فما الذي تكشف عنه التحقيقات حتى الآن؟ إليكم هذا التقرير.
11: بعد شهرين ونصف من قضية العثور على مواد مخدرة في مهروسات الفاكهة الخاصة بالأطفال من شركة برينوك، تحقق الشرطة اختراقا أول في التحقيق. فقد اعتقل قبل يومين أول مشتبه به، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، ومددت المحكمة أمس اعتقاله 6 أيام.
12: במהלך השבועיים האחרונים, לאור פעולות חקירה רבות ומאומצות שבוצעו, הצלחנו להגיע לפריצת דרך שבעצם הצלחנו להגיע לזהותו של חשוד, תושב הדרום. אותו חשוד אתמול נעצר, הובא לחקירה, ויום בעצם הובא בפני בית משפט שהאריך את מעצרו.
11: خلال جلسة تمديد الاعتقال في محكمة الصلح بالقدس، قال ممثل الشرطة إن المشتبه به متوارد بصورة معتمدة ومباشرة نسبيا في تسميم الأطفال. معظم مواد التحقيق التي عرضت خلال الجلسة بقيت سرية، لكن القاضي دان ليبرمان قرر في نهايتها أن الأدلة المتوفرة تشكل اشتباها معقولا بدرجة كبيرة بارتكاب جرائم استخدام السم، بما يعرض حياة الناس للخطر والسرقة والإهمال في التعامل مع الأدوية.
12: אנחנו חושדים שאותו חשוד ביצע את המעשה באופן מכוון והחדיר בעצם למחית פירות את החומר הרעיל.
13: יש לי שתי בנות, בנות בת 3 ובת 0.5 שנה. הם אכלו גרבר וממש לא מרגישות טוב. הצילו! אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו.
11: للتذكير، في إطار هذه القضية أدخل 5 أطفال صغار إلى المستشفى في حادثتين منفصلتين خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، بعد تناولهم مهروسات فاكهة من إنتاج برينوك كانت قد اشتريت من فرعين مختلفين لشبكة زول وبيجادول في القدس. وقد عثر في دمائهم على مواد مخدرة، تبين لاحقا أن مصدرها تلك العبوات من غذاء الأطفال.
14: يلدى جدولا لا يخلى لليخة شبوع، העיניים שלהם היו סגורות, הם לא יכלו לפתוח את העיניים, הם היו מאוד לא רגועות.
11: منذ أشهر تنتظران يعيل وزوجان آخر من الأهالي إجابات، وأمس للمرة الأولى أثار اعتقال المشتبه به الأمل في أن يحصلوا عليها.
15: אני מאוד שמחה שאחרי 4 חודשים סוף סוף יש פריצת דרך וסוף סוף תפסו מישהו שיכול להיות שהוא קשור לפרשה. כן, עברנו סיוט 4 חודשים, חקרו לי את הילדים הקטנים שלי שוב ושוב ושוב, למרות שידעו שאנחנו לא קשורים לפרשה הזאת בכלל, ואני מקווה שיגיעו לחקר האמת.
16: את במהלך הזמן הזה הצלחת לקבל איזה שהם פרטים, כיוונים, רמזים, מה יכול להיות שקרה שם?
15: לא, שום דבר. חוץ מזה שזימנו אותנו שוב ושוב לחקירות, לא אמרו לי שום דבר ולא התקנו אותי.
11: أحد الاتجاهات التي فحصت مع انكشاف القضية كان الدافع القومي، لكن في ضوء كون المشتبه به يهوديا تراجع هذا الاحتمال.
12: ومسار جرسة שאני לא יכול להתייחס לכל מה שעלה בגרסה، אבל מסר גרסה שבין היתר אנחנו בודקים.
11: وتحقق الشرطة أيضا في احتمال تورط أشخاص آخرين، وقد أوضحت خلال جلسة تمديد الاعتقال اليوم أن عشرات إجراءات التحقيق لا تزال مطلوبة.
12: אני יכול לציין שאירוע מסוג זה מאוד חמור, ואנחנו כמשטרת ישראל רואים את המקרה בחומרה רבה, ונעשה את כלל הפעולות האפשריות בכדי למצות את החקירה ולהגיע לחשודים הרלוונטיים, וכמובן بمدة الصرخ لعميد التمرين.
11: المشتبه به الذي اعتقل هو يان شملة، وهو من سكان جنوب البلاد وفي الأربعينيات من عمره، وقال محاميه خلال الجلسة أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ولذلك أحيل إلى فحص نفسي. تقرر نهايته أنه مؤهل للبقاء رهن الاعتقال، ومددت المحكمة اعتقاله حتى يوم الأحد.
0: وإلى الموضوع التالي، بين أنقرة وأورشليم القدس تبدو سوريا ساحة جديدة لاختبار النفوذ وتصفية الحسابات. فتركيا التي راكمت نفوذا واسعا في شمال سوريا، وإسرائيل التي تراقب ذلك بقلق، ترى كل منهما الأمر كواقع جديد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة. إليكم هذا التقرير.
17: اليوم الدور التركي صدقني مقتصر بس على تدريب الجيش السوري الجديد على هيكلية. نحن صرنا جيش بدون معدات. إسرائيل حتى المعدات القديمة اللي كانت عنا دمرته إسرائيل، ما خلت لنا إياها وما لنا زعلانين. حقبة الأسد انتهت، اليوم سوريا بدولة جديدة.
18: مجد الدين محسون مقاتل سابق في أحد فصائل المتمردين السوريين الذين قدمت لهم تركيا الدعم خلال الحرب الأهلية، يمكث اليوم في شمال سوريا، وكان يحصل على معاش من تركيا، وهو شاهد على الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا.
17: الدور التركي اختلف، بالسابق كان الدعم لوجستي وعسكري وكان وجودا مبرر بداعش وعدم إقامة دولة تركية كردية على حدود تركيا.
19: يعني ماجد أنت تقولان أنه ما في وجود عسكري ملحوظ لتركيا في شمال سوريا؟
17: بلى في وجود، بس مقتصر على تدريب الجيش العربي السوري، يعني قواعد عسكرية احتلال مناطق ما في.
20: عام 1516 دخلت الجحافل العثمانية لحماية هذه البلاد من براثن الاحتلال الصفوي، واليوم الجيش التركي الشقيق يعيد الكرة.
18: الله أكبر. وليس سرا أن تركيا أقامت لها أيام نظام بشار الأسد بؤرا كثيرة من النفوذ في شمال سوريا، وهو ما يتيح لها لعب دور مؤثر في سوريا الجديدة.
17: بالشمال السوري أو بالمناطق اللي كانت محررة سابقا في تقبل للدولة السورية للدولة التركية، لأني عاشرونا كتير وساعدونا بالحرب وما تخلوا عنا، كانوا مستمرين لآخر أيام التحرير.
18: ومؤخرا أقال الرئيس الشرع عددا من الضباط في الجيش السوري الجديد والذين عبروا عن دعمهم لتركيا.
17: سوريا دولة ذات سيادة دولية، عنا كتير رموز سياسية ممكن تقود البلد، وبالأول وبالأخير القرار سوري سوري مش سوري تركي.
19: ماجي احكي لنا عن التجربة كمقاتل سوري سابق في فصيل مدعوم من تركيا.
17: معك جيش السابع يمكن بالناتو بقوته، في جيش معه طيران، معه استخبارات، معه معدات لوجستية وعسكرية متطورة، يعني انت كمقاتل بتشعر بالراحة انه انت داخل ضمن تنظيم عسكري منظم.
18: والمقاتل السوري يرى أن إسرائيل تخلق لها أعداء وهميين في كل من تركيا وسوريا.
17: الانتخابات على الأبواب عنكم بعتقد، ونتنياهو ما راح يضيع هي الفرصة، يعني فرصة ثمينة كتير كويسة أنه يكون فاتح أكثر من جبهة. يعني إسرائيل نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا سلام، بدنا سلام مع الاحتفاظية بحق العودة للجولان والأراضي السورية.
21: ونمتعين كان بكتر الخرمون خان شايا متصف الخرمون السوري، والمسر هو برور גם لنسي سوريا.
17: هي موجودة بدوافع أمنية ودوافع أنه بشكل خطر على الوجود الإسرائيلي، وهذا نحن أرضنا سورية وحدودنا واضحة، نحن ما بدنا حرب، ولو كان بدنا حرب كنا بنفس التحرير يلا نكمل على الجولان ونكمل ناخذ أراضينا.
22: سوريا منذ وصولها إلى دمشق أرسلت رسائل إيجابية، وهي غير معنية في أن تكون مصدر للنزاعات بما في ذلك إسرائيل.
18: لكن يبدو أن القادة الإسرائيليين ومعارضي الرئيس أشرة لا يلتفتون إلى هذه الرسائل، وينظرون إلى التعاون بين أردوغان وأشرة على أنه تهديد.
23: وزير تركي بأنه صار في سوريا الآن وزير خارجية بيحكي تركي، أي تركيا لديها أطماع تركيا لا تختلف. أنت تعودني من الدولة العثمانية يا أخي، الدولة العثمانية انتهت، الدولة العثمانية لم تعد لديها وجود، تبين أنها تتعامل معه منذ العام 2018 بشكل كبير جدا.
24: رأينو شيش كفنا של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: هذه الغارات الثمانية اللي شنتها طائرات إسرائيلية على مطار أبو الظهر في إدلب والله قمة الإذلال وقمة الإهانة.
3: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi.
18: التصعيد الأخير بين إسرائيل وتركيا أصبح خلفنا، ولكن السلام بين البلدين لا يبدو في الأفق.
3: سيونيزم denilen radikal işgalci soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi.
18: وحتى لو كانت عقدة التدخل التركي في سوريا بعيدة عن الحل، فإن إسرائيل وسوريا تتفقان على أن لا أحد يحن إلى أيام نفوذ إيران وأذرعها في سوريا.
17: بدنا سلام وخلي الشرق الأوسط يتنفس شوي بدون وجود إيران وبدون وجود الفصائل الشيعية أو بدون وجود مقاومة كذابية، لأن كلياتنا بنعرف من المقاومة حزب الله ورقية هي.
4: الشام يا عالم حرة سلاخ برجعت لينا وأرض المعرة يكبين خايم بشار والله لا مرة وعما يتفتل طيب الأرض الروسية.
0: أخيرا الأحوال الجوية، يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد وأواسطها. إلى هنا نشر المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله وأطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في نتانيا قتل مسلح مجهول مساء اليوم بنيران قوة شرطية بعد أن أطلق النار عليها دون وقوع إصابات في صفوفها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن خلفية الحادث لم تعرف بعد. في ميدان هابيمة بتل أفيف تقام في هذه الساعة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، كما تقام مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. قالت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم إنها حررت مديرية حيس بمحافظة الحديدة من السيطرة الحوثية. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن عشرات من الحوثيين قتلوا أو جرحوا خلال المعارك. في بلغراد شارك اليوم 100 أشخاص بينهم مسؤولون حكوميون وعسكريون في مراسم تأبينية إحياء لذكرى مجرم الحرب راتكو ملاديتش الذي توفي الأسبوع الماضي في السجن في لاهاي، ولا يزال العديد من الصرب يعتبرونه بطلا قوميا. من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على فريق النجم الأحمر بلغراد بسبب قيام مجموعة من مشجعيه بترديد هتافات تمجد هذا المجرم. يذكر أن ملاديتش الملقب بجزار البوسنة قضى عقوبة السجن المؤبد في لاهاي بعد أن أدين بارتكاب جرائم بشعة أخطرها مذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم. أعلن في بغداد أن عملية إعادة اللاجئين من مخيم الهول شمالي شرق سوريا ستستكمل قريبا، إذ لم يبق فيه سوى 1200 عراقي. وجاء في بيان رسمي أن 21,000 لاجئ أعيدوا حتى الآن من هذا المخيم إلى العراق.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: راديو مكان الأخبار. التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. في يافا أسفر حادث عنف الليلة عن إصابة رجل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مشفى فولفسون في حلون للمعالجة، وتحقق الشرطة في ظروف الحادث. في ميدان هبيمة بتل أفيف تقام في هذه الساعة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، كما تقام مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. قالت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم إنها حررت مديرية حيس بمحافظة الحديدة من السيطرة الحوثية. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن عشرات من الحوثيين قتلوا أو جرحوا خلال المعارك. أفادت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن وثائق وصورا وأشرطة فيديو حصلت عليها من جهاز استخبارات شرق أوسطي تكشف عن أن حجم مشروع الجيش السوداني لإنتاج أسلحة كيماوية يزيد بكثير عما كان معروفا حتى الآن. وامتنعت الصحيفتان الأمريكيتان عن ذكر اسم الدولة التي يتبع لها جهاز الاستخبارات، غير أنهما قالتا إن مسؤولين وخبراء غربيين أكدوا مصداقية هذه الأدلة. في بلغراد شارك اليوم مئات الأشخاص بينهم مسؤولون حكوميون وعسكريون في مراسم تأبينية إحياء لذكرى مجرم الحرب راتكو ملاديتش الذي توفي الأسبوع الماضي في السجن في لاهاي، ولا يزال العديد من الصرب يعتبرونه بطلا قوميا. من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على فريق النجم الأحمر بلغراد بسبب قيام مجموعة من مشجعيه بترديد هتافات تمجد هذا المجرم. يذكر أن ملاديتش الملقب بجزار البوسنة قضى عقوبة السجن المؤبد في لاهاي بعد أن أدين بارتكاب جرائم بشعة أخطرها مذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمالي البلاد وأوسطها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبار الجليل 29، تل أفيف اللد والرملة 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 32، وفي هضبة الجولان وبحيرة طبرية تصل إلى 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند تمام السادسة في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان. نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: 92.3 93.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: فاصلة 3، 92.3، 93.7، 88.8 FM. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. يا مسافر

يا زماني.